لرن ساينس بروجرام بلين تشوت بين بروجكن بين من طاهره بانو ميديم ويز نيف ام شانل ان كديو اكاشواني كارجلين كاستنتست نو هارين مزات سقمسن لين مزات اخون باقر زشان بروبانس كتانو دي نو هاله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين

والعبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل.

للدين. أما بعد، قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا حاسدا، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب.